وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

جوفنتا دو كانين كلي سبحانينا جوفنتا دو ستيرن جشن حسمانينا جوفنتا دو ريبارن آفاتازينا جوفنتا دو نهال انتجيهي فيو مزجينينا جوفنتا دو درياي نشقيو أبينينا جوفنتا دو زندانن اخسيرن وكيمن تجي تيداد جرتينا جوفنتا دو زندانن اخسيرن وكيمن تجي تيداد جرتينا جوفنتا دو تيرن النيفا سينجي من كاتينا جوفنتا اس حالاندم دو اجرين دجوارن جرقو دلين من صوتنا

0: ایمیونو گلوبینن اگر بدنه زیاد تر نینه
1: بله دکتر دو تاکی تاکی تر خوره که بکنی جنو به تشار بکر یعنی که سای لکر مروبی دو یا باش اما مروب او بی و صوبینه تاکو دی چوری که که 15 دقیقه بردوام بشود
0: بردوام بشود
1: اما باشترین چهار سریه دست بکیه
0: اما باشترین چهار سریه گوشت تخینای در کهوید بشود لو بشود او ویروس گلکی ضعیفه بر ماده دیترجنت یعنی بجنی صابینی تنظیفه نوت صدی ده چید های بری بگه تا اعصابا بتوقع هستن
1: بله متدنیشون سایت هر چنه تا سه حالت گوتن حالت دوی تا گوتن اولا یه مسکینه باشی یه عصابی بیانی غضابی بیانی هار بیتن خود تو بیتن مروبا لقال مروبا داتن يعني شو مسكين بيتون شو نفس حالتي يعني قلت دمشي بيجين هور بيت يعني
0: او فيروس تشتكي بيجين نكيويشن بيريود يعني فترة حضانة وقت او حيوان مصاب بيت دس بيكي اولا فيروس جهتا لوشيوي علامة لدناك يا بن علامة كدركة جلكو خفيف يعني هشتي تويكو سيفكا او حيوان هيك بيشكي عصبي بيت لدس بك دي هادئ بيت
1: بله
0: يبي العكس عصبي بيت بشكي البن بردوم دي وصا يعني هشكو يت اما دوباشي دو بهجوم يعني و ديگرك حساس بيت يعني حساس بيت بو دنگكي حساس بيت بو حرككي يعني همين قوي هستيارة هشيارة
1: بله
0: بو فلماري
1: مجد تعملو صحيح هور قل رب دوار وصو شوية در صحيح دي
0: قال همين صايا قال همي تشتودي هار بد حساس بد نبس قال مروفي نبس قال الحيوان دي قال صياجي يعني هجا هار بو بو همي تشتودي هارا
1: وابطي دي بد صغرم خوش دانا باش انجي جميل كان ساري قدو ان
0: اكيد خوش دانا باش خوش بختان في حالة من قلت اتا دس بيكن مشارة بيكن قلقا كيما الحمد لله طبيقا ما تومور ناكر الدهو
1: بي باش الدكتور تاگوتی و دست به که ششنو آبی و صابینه چوری که که یا دوی تاگوتی بگه اینه نزدیکترین بنگه سخرمیه بنگه سخرمیه چورا سرکنوی ده بیتن
0: چورا سرکرین او خود نه چورا سرکرین اما وقایش
1: پاراستنه
0: پاراستنه
1: بله
0: یعنی دی واکسینی بودانن نوع شرنقا دی بودانن یعنی ایمیونوگلوبین دی بودانن دا هگر خونه خواسته او ویروس بید یعنی مناعه که بو, بو چیکه برگیری دی ویروسی بکد و بری بگه تا جهاز عصب مرکزی هگر گهش تا جهاز عصب مرکزی چهار سری بونینه
1: باش یعنی ابه روجه امکو ابه نخوشی دیاره یعنی متسیه که مدنه تیده چنگل جهانه روژه که تیل بجاتونه ساله ده که روژه بیشته هشتی نه میتا روژه هر یادتی ها سایت سران سری جهانه دیف چنامون بوی بابتی یعنی همی خودت روشن بیرو شیرتکاری ها و آموشگاری ها دنه خرکیت خواه بیت اب حالت هلی همین وانوارات ها که خرکی خوش شیار کن تا گوتی جیت بید اب خرکی خوش شیار کن چه رگم دی خرکی خوش شیار کن
0: شیار کنو خرکی ام يعني اوكي بدنا خلكي ثقافتك بدنا خلكي او حيواني خدون كان نورمالي همي حيوانات خلق وحكان بيتي دي جي بين صاغيه او صيب كورتين بو حرسي بو شوانيه يعني هر خدون سا اون بيشي بيت اون حيوان كي بيبل اديت لقوح كان دي جي بين نخوشي جي بي فيروسي اوا دسبيكا بيشتي هيك ارجي حكمتي تيت او صيد برالوجي دي انا بقى هوستن بوشل تاريخ دي انا لقاح كرين دوم في سلسله شو بنقول تاتا يعني اف سلسله بقى هوستن في فيروس يا جماعه ما بابري خلاص ام دي جي قرطول ان شاء الله
1: بلد. يعني بس مشيلات كون شيلات تو بدنا كركي وخب جي بارد يعني
0: ويو دويجي من بس اشاره كم نهر سايكي بانوماري ايكي كركو هالجري في فيروس ممكن صا دفاع اش دي خد كات ممكن ديك بيت دفاع اش دي شكل خد كات ممكن عندك ايشون بيت
1: اي
0: بيرسي بيت او جيكا هاي يعني نهر لقدون قصا كو هالجري في فيروس يا
1: بله
0: ويو دي جي اشاره خلكي اشور كان كو خوش حيوان بارزين حيوان كي في ممكن بترصد خوني زينك نكا محاول نكا ويبقطي محاول نكا تخوني زينجي جهي بك احتمالا او جهي مالا ويا انتش كي ويل ويري وجا بريكا خود الشي بدل كيز نج جي نربا ونا محاول كا ويبقطا بس ريكا خو بدل كا
1: اي نايشي نا دوتا نايشي دوتا تقوتي ابنا خوشي همي جانوری چی

0: حتى اوفيستي نا بوغچايا اوهب بوشترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايك با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لاشتا وخواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني وبهوتي والله أفري صدى
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0-505-25-75-74

بشاف بسرمادا تيت برامنية بتشيك بو كتاقرية برسيا ديك اموغو دو وقهاني چانتكا مايا شيرو تشتت برو تيت دا هكا تشوه تشوه تا اينا بوين اس بردي ورو بداشكا تيما خاري وامير طبقا دوين مزانيه چوما چانته بس منا زانيه چو افسر كتن

0: Tanrı'nın.
1: Ayıl duhu ke Doktor Ayat Samaddin Taybet bu radya duhu kragan kuatanaha çe halatin tumarkirna virüsen haratiya say le duhu ke nahatina tumarkirin.
2: هروتيو ساي بإنجليز بيجني رايبز فيروس بعربي بيجني داء الكلب أو نخشيكو هفبشكا نو بينو مروف أجالي نخشيكو فيروسيا نوفي فيروسي رايبزا تايتلي ليزا فيروسا أبت تيتا بقو هستن بريكا جليزا أو حيوان أو ساي هلجري فيروسي بيت وقتي لاخا كبدانت دوي بريكا أعصاب محيطي ديتا بقو هستن حتى تجهشت جهاز عصب المركزي يعني مقصد ما حتى دماغية مخابيني و يا كوجندا صاد صاد هجرد علامة دوي ديار بون الحمد لله حتى في قوي ادفيش ما تشي حالتي دو سما تمر نكن نيل دو كيب كوب هاريوتو يا ساي في فيروسي هاد بتاكوشتن
3: زانكويا اكري خولكا تايبت بزيركيا دسكرت و ماموستا محمد زيباري بحث الجرينجيا و خولي براديا دو كتكتن
4: راستي اف جورا خولا جلك جرينجن بو في سر دمي هم بو قطاويو هم بو كارماندو هم بو كسن سلكي خوندن دو ايشتكن وی سردمه اگر ده شیان ده کار اینان و ای آی نبن ارتفیشال انتلیجنس لونه ده را ده که توی پاشکفتی بو وی سردمه لو رو گلن که گرنگ او رو گم همی یعنی فکر را حالی بکنید بش دوریت خولت فیر بونا ای آی دو بکنید که مستقبل هر اوه
1: رو بره پرورده شنگال میسر حجی صالح و رادیا دهوک راگان که پرتوکن خاندنا کردی هشتانه گشتینه دست قطابین شنگاله
5: تقريبا في هيفك بترا عم تبي فين كم كتابك عربي درباسي ام درباسي موصل كل شهور تنشن قال حتى انها ما انك عليها موان كتابة درباسك وقالك يا بيوندي عم تكين بجاتي بيوندي دار ام نزان السبابه ويتشن السبابه وي امنيا سبابه وي سياسيه ام سبابه وي نزان ام جدا خاصش تشن جاتي بيوندي دار هم يتكن كوزوترين دم او جبين سرخط و في عارشي وشارة سركن قطاب خانا دست بخندنا خكرية وحتى انها كتابة دمنا قشتنش قالي مخابني وحتى كتابة محافظ جي نامشي السيطرة
3: كارجها دوشافا تماطي يان آفا باجان سوركان لسنوري دفرداريا السيمي لهاتي فكرنو دونو كدا كفتية كاري وخداني كارجه جيد بيجدن برهمي كارجها ما همي خمالية
6: عملی را تقریبا اول سال که دستمان به این تاسک کردیا بر همین دو شاوی تماطه خومانه بکردیمیم دیره دروز دکره با تماطه خومالی با خومان زوی من هیا و بیل اوی که پیران آگین اوی که اون دی با خومان بر هم دیرین او تماطه یا لابرا فلاحکان جوز دکرین بطایبتی مانگی حفتو هست دیره دکینا دو شاوی تماطه دی بر هم دیرین اما استال بر اوی تازه دستمان به این تاسک کردیا و حقیقت من ناو بازارکان سبر سبر خلق که واشار زاده دی بطایبتی در بیستیفالک برداری مادکر زور کس که تماشای دکر او بر همان آو معلوماتی هم لسه نبود که وام کارگر لناو دو چه هیا بر همین تماطه خمالی بکار دینی تماطه خمالی دکاتا دوشاوی تماطه و دیده تکل ککا روزانه حال حاضر تقریبا انتاجی چار تن سی تن و نیل روزانه انتاج دکیم
3: سپاس گفتار ما این گلمه دا
7: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: مرور أجلي نخشك فيروسية نوفي فيروسي ريبزة ش عائلة ش صب تايتلي ليزا فيروسة أبدا تتفق هستن بريكا جليزا أو حيوان أو صي هلجري فيروسي بت وقت لاقي كبدانت دو بريكا أعصاب محيطي دي تتفق هستن حتى تجهز جهاز عصب المركزي يعني مقصده ما حتى دماغية مخابيني و يكوجن ده صاد صاد هجرد علامة دوي ديار بون الحمد لله هتا في قاوي بجي ما تشي حالتي دو صما تمر نكن دهو كيب كوب هارياتو يصاي في فيروسي هاد بتا كشتن يعني ايك بمر بل اف ديشين خوش في پارزين في نصاغية هجام سلسلة وقو هستنا ويبزغن من چاد اتا وقو هستن دموي سلسلة ببرن قطع كان اف صاي مثلا بيجي صاي بار الله او هالجري فيروس بيت ابريكو جليزاوي هاجر لق دانا ديشتا شنيكا تشتا عصاب الطرفي ديشتا عصاب يت مركزي شنيكا شوي ديشتا جاركا دي غدد لعابية ابريكو جليزيت ايدا بقو هستن بو نصاغ كيدي يعني افا سلسلوية سلسلو قطع كرني هاجر مزوني اف سلسلية بيقو في نوتش صادي تقريبا حالة الشرق الاوسط يتشيد بين ابريكا لغدون وصايا هاجر ما اف سلسلة قطع كر ام شاء الله بدي كنترولو في نخوشي كان او جي ما قالك جوري تهيني قطع كرنو في سلسلة اكشوانو لقوح كرن فوكسين كرنو فون صايا بارجرية ديكات دو اوصا هالجري بي فيروسي نابت یو دوی هشکریه هشیار کردن خلقی که چاو خو اگر خدا نخواست یعنی حتی لغدان چاو چپ کرد چاو خو پا خو یعنی اصعافات اولی رو کرد اول تشت اول دقیقه دی چی کرد دوی پارستا بیش به نخوشیه او سر دانه نیکا مرکز صحیب کرد یا اولی واکسین کرن وی گاوی یعنی ما تشت که هید بجنی ماس واکسینیشن دي تقريبا يعني نوت صادي صايت بار الله بينا فاكسين كرين او جي بشكي بار جرانيا بحكمتي يو دوي هش يورك بنا خلقكي او تيتا لقدان ذيت او تشت مالو ماوي پانزه خلقه او بصابين جيه لقه بشد بس خلقه بشد شنیکا سر دانا مركز صحي بكات نخوش خاني بكات او انا اجراءاتي تخوي تخاصيت هين طبعا خوش بختانه جي فيروس نگرك بقاوته يعني ممكن بصابينه كي بشيشنه كي هما اشنا بشت والحمد لله جي فيروس قلقي كيما بيقو بي مشكلة ما هكذا بيجن هر صايكي لقدا دي بيجن هاريا صايا نخير نها صايكي بلماري خلقه كي كر يهارا اون هل قري فيروسيا نا اف مسألة بس وكو اجراءات احتياطي ام هر لقدانا كان بيجن ممكنة محتملة او نصاغيبت ام اجراءات يدخو هميات كان
1: بله دکتر سیهار نشونه دیشنا
0: سیهار اگر هلگیری بی ویروسی به سه مرحله دید پارد مرحله بله. اولی پریدومینال یا ابتدائی هم بجنه یا دستگه علامتی دو سال دیار نابن هیچ تیفلونزا که خفیفه سر حیوانی دی دیار بید دی تا یکا سیوک ایته دی حیوان پیچه که ترسنوک بید اگر یه هار بید ترسنوک بید اگر ترسنوک بید پیچه که دی عنیفتر لید دی خوفش بو همی تشتا بو دنگا بو حرکاتا دي محاولة لغدانه كات اف مرحلة ام بجني انفكتد اف مرحلة اخت حيوان بلماري حيوانا كي ديت كات ان مروفا كيت كات و مش بيك بجمدك و اف ويروس هميشي درافت قلت يعني نبس كو مروفو صايا نان هر حيوانا كي شير در بيت حيوانات اللبونة هميو بد قلت مرحلة سيد بجن برالاتيك يعني مرحلة شلالة او مرحلة دموهيكا حيوان دي قلق ضعيف بيت دي في بشكل شلال بيت دي فاكي وي ات اخاري دي قليش دي في ات تنفسه وي دي روست دي مرت افا مرحلة سي هر سي مرحلنا يد في فيروسي يوش همي قرين تير او مرحلة دوية طبعا هاقر علامات لي ديار بون مروفو جي بوريزت و او حيوان طبعا بيت امريكي زونستي بيتا قرتين بيتا فاق هوستين بيتا شنوف برين حتو في قوبي مخابيني با تش علاج بو في نصاغينينا یا وع نصاغیه خوب پاراستنه واکسینه آن ایمیون و گلوبین اگر بدنه زیده تر نینه
1: بله دکتر دو تک تک سرخوره که بکنین جنوب تشار بکر یعنی که سای لکر مروبی دو